0: وفين كلان بارد خات البيت سلف تشن نيفو ان ذا بيلدينغ حيت سلو على برادا نقلع امك نورو مارا دير
1: بلوك بارد
0: كومي ذا كلب حاجي كلل ان ذا هيرت هات سن نيفو واش كيدي دانسالو فنيت الا سبرينغ اكلانا ان بالا سبرينغ